جاگت لوي واي تا تا لا يلدي يا واي تا تا لا نل بيل واي تا تا لا باتكو واي تا تا لا اجدني ادي واي تا تا لا اي بدي يا واي تا تا لا يا كوب نو واي تا